بطلس قموس سنيس بسنا انتي وعرفان نشوف موهاب ولثلخيالي سلمي اسمي ديور والخوف موهاب ولثلخيالي سلمي اسمي ديور والخوف الخوف نسب البطل يتساقد بفاس طاس يمقدم شرف يغضل يسعد في ركزامة يستاس.

عطل الباس الخوف لا خوف يرود في الركزة في الركزة تغلبي في ياكو في الركزة سعد في ذات في ذات ما طوض الحديث هاد فسع والكذب ذميس ذي كذب يرود البطل الباس الخوف.

0: جير ما ذي بدل التخميم ما ذي يقيم غادي يروح
1: ما ذي يقيم غادي يروح
0: وغلغيه إني غسقيم إلا شولة ذكتيني
1: روح
0: مسني غروحي بغادي يقيم مسني يقيم بغادي يروح

0: ما يروح بغادي يقيم ما يقيم بغادي يروح
1: ما يقيم بغادي يروح
0: وري يروح وري يقيم وري يقيم وري يروح لا لا كيس دقا